0: حسان
1: قلح ما شاء الله كرتو كرما كرتا انت عبد يا مولو نوما درسون كرني كلامي تافيس كوس كنود او وافلانز اف ام ميلان افيلا دوني فرس كرما رولتين وقت دي سا اسكوري تاكل يا داجي كرو فرس كرام دي دوني فويا اد فرس كرام دوني تمن كاري كاسويه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرنتو براو غمريو سورو فرس كرم دوني تمن كري كاسوية لان عدا تايدي تمن دوني كري عين ننجيرو قلتين كرو ننجيرو زولة تبو نو فرس كرم دلان غاو تمن دوني كري عيسو عدا اندرو قلتساوين اما كاو دولو كرنتو كاسو دوني چنجي دولو لنيا تلا دوني لدى عملكي عدد كلاني رادو فلين yare akan fitulur olin biskar fallatin real don lardis bara lardis saudi arabia adik klani rayar yakin fiyenna da sai fa doni bula mushe ma adik klani radu engineer joinan biskar fallate ade ka audio doni fata haure da de premier radio lupsinama da nasmaro kasu doni suro birni kano ilanda na ma wafa change ma adlan da jikarantu sifir uskufa dio lar fal uskufa dio araka sifir Auspurlar spurfal udio indi spurlar arakdio din yarannu andia fanduin gauto nusmarosro kelelen kumri allan awadoni faida tinma kun balin yade luanze dio rolo no matamun soda andiro kutsawin amaka udro kruntu lenye tusu waktu ganalailan wolten lenye flei tamtama adekrinyen wolteya aje kruntu farasram dinan zawul waya manay dan indi rofurum gen zawul waya manay sifru sku faldi wala falu sku faldi araka sifur da bono andiro tamando ni kraya so da gul sanu
2: ati zangi darbar jan mi wahada qabru khuda gilaway mala ja badaina la razila na zala dway mil kawin el mala tarab tari tam fila jala bra wahaday ama dabu baragina kajara kubal mawasal mohagoy kanti sa kayra

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: لا تفا من تجاني
0: كليوا سليلي
1: باركة
0: الحمد لله
1: دان قمري بارا رسالة
0: بارا بارا
1: باركة
0: تريد فرس كنا نينجي رقام
1: عالي
0: نينجي ماملو يعني
1: نانجي لا سانا جمع بكر عبا بكر اللي وانجينا
0: نينجي هو
1: بانا وين اما اللي وانجينا
0: نينجي لا
1: نحن ما تعمل عمل اللي وانجينا
0: نينجي لا ما شاء الله
1: يا لالي وانجينا يا جابينتي اللي وانجينا
0: نينجي لا ما شاء الله
1: وما يصاف لا تصي ماني ميدو
0: أيسا فلاتك
1: يا
0: فلاتك دوين ياسوم
1: دوا وني واقف مغني
0: نياسوم دوا وانغو انغدا يا أيسا فلاتا كرنت ما ديسام بيوسي السلام عليكم. وعليكم السلام.
2: Kuma baba sani ngulo fizani.
0: Baba sani fizani. Ushe paraskan ninge aboturo.
2: Ya uwa chida wendara sani kamani wakina.
0: Ngila nyiraskan. Nyena baba sani.
2: Cheri ya wando kura ruka ya hame tili wakina.
0: Ngila tumangana kamaro nyaka jenu.
2: Yo uro sanya kamali wane.
0: Ngila panze.
2: Hala dara sani wakwa lulu.
0: Ami ya rabbi.
2: Ushe.
0: Ngila nyiraskan. Nyena.

0: عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بابن الله تكنين دي من فالمتا وقتيش
1: انجلا يا فالمتا انجروين
0: غانغا مارين
1: انجلا غانغا مارين يا كرين
0: انجلا زارة لكتا على فاتي مانجورو مليا قطة سيرة باران نوري أغلونا يا نفتا مغورو إما كل يا فالمتا بدا بلين غورايا عايشة بني محمد غورو لمانتيا أمينة محمد علي Guru Shivaria. Deliver Guru Mulla, but she were here. There's some sort of palace around the room. Good
1: up.
0: But she got a carefully another muscle. But she took muscle. But Hamlet, Guru Peter on the Cossack. I'm proud of the appointment of someone so to a paramount. You were some mother here around the room. Dawa adian ko Aisha Mamet ko ganda mare ko Aisha Abubakar abang ko ganda mare ko ya sama ko ya nok tale ko barang ngure ko
1: ngela ta mangana nyakar zanaro
0: sa zoro kelewa
1: ngela asko nyana nyuro

غلاسكو رباني ما جاني نياراسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو ناني تجادا كزو جوني هما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نياراسكو أواي من دنجمانا با.

جايينجي يا يسكن كل وانو ورجعينجي يا يسكن تقول زنادن شي يلي زنادن يسكن يبو زنادن يموني يا روني مجن ينبا جايينجي يا يسكن تقول وانو ورجعينجي يا يسكن كل وانو عيروني مجروشي ورو ليا ديروني مجروشي ورنيا يا قود ماروسكن يا كل وانو أو قود ماروسكن يا كل وانو Ora jani ya ye gulzina ya de sata jani ya ye gulzina o wanga fari jani ya ye gulzina hatim bande ogana ye gulzina hana chande kalama ye gulzina ora jani